شعبي لابينيل أدي شولاك شقيق كقيق أنخيل نقويب أني نقشولاك شلو ولي أخاو نشك إلي قد يؤم نكو سوق إي شاق قديش كام ألخون شكتك أنخيل لو بلاخ نقطوشيك نقايق إلي بقبال نقشرا بياق تك أنخيل كنا أو رحلة لونس ميركلس أو تيرنس ساقوالي طوخ ساقون هونال بانتيوش تقابينكيل أو طوخ ساقون صوت شك. Querida audiencia, con esto finalizamos nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Si el Ajau nos permite, volveremos para llevarles un programa más. Antes de retirarnos, les invitamos que sintonicen nuestro programa los días lunes, miércoles y viernes de 12 a 1 de la tarde. Gracias y hasta la próxima.